تدوزوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها.

Ya tısar fellil uya. عمري ولو راني قبل يا مهبولة وراني قبل وهجرة وراني قبل

قادريش للناس مانيش حقاك وارواحي لي انا وقولي لي شراخاصك تبقى بيناتنا سرنا لا يعرف

0: حصل كاش في اليد كرمات للويل كنا عرف بعضا تريكا تموت بالدروب كبس ما نايس كان ضربو طازة بالليل باش نتساو النار ايه تاري الكولي كل النار وصلي البار تراري امرار رخصنا الراحة ايه رخصنا فلوس
1: شيت من عصب كنش المفاق تراري كي تهرب كل عصب

ريحوني ام فاكين ديوي خلي تشوني صباح الفوني صباح السوق على السوق على الجوك خلي تشوني.

0: هو قتال بريء أظن يتكلم زي المرة وتيوم تعطس عليا وضرب معايا شيء ضرب معايا تقريبا ثاني هنا وخلاه توصيل وتعطس وتيجي الضارون وجيب نص عباحية وجي عطيني ده معايا الزيادة
1: عوض
2: هو
1: عوض

0: Это уже какая-то
1: لا تخط قطم ولا تدري ايش هذا. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا ت